فنان فالس من ديرني عايز مني بوك جولرز كن يلي بوك جولرز ديسي بالا والي دقا فاس فا ترنس دنگا نتي برام قدرانيو باي باي ويلكم برام قدرانيو پنسيو پنزيرا